0: حرم من الألفة ودم تيتي ديو تيتي ديو
1: This is Jotun 105.5
2: Station with a voice for entrepreneurs.